اهني هما كشورم الله حق وانت رسكلانجي ادي هما كشورم اكلانجي فيوا ايورين الو كنكرا تكتشكي باطل تكتش ادي هما كشورم الله ام متوري ام عزمتري رسكلانجي.

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

0: سيرا كيكون جهني متانغا را فاعل كون جهني راغي اوننا صفه ادو تكريرغي ادو فاعل وان جهني انغا
1: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا

ومؤمن بلا اتاك نو سكون وقف كرارغا وهو مؤمن وهو مؤمن كما كن دان يها بڑا هي فاتن وان وهو مؤمن غنن نو دويكي

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا
1: دمك اتنين ياسي سكتاي نعمل وانا تميتاي بيت سكتاي
0: نعم
1: كوا سكتات كورونا تانكولا كي دمك واتخذ الله انو
2: واتخذ الله إبراهيم خليلا
0: واتخذ الله إبراهيم خليلا
2: ولله ما في السماوات وما في الأرض
0: ولله

0: راو دابنا دي بدأ يدغام أكورته
1: يا را ميم نون واو إجترين غرنا يا إكيغا أدا كوراني لام رافيا ودن هوري أكورت
0: إخفاء أكورتا كي تا ثا جيم دال ذال زا سين شين صاد ضاد طا ضا فا قاف كاف مفنر أكور ده إدغام أكورتا كواني يا را ميم لام واو نون مي ها أكور مي نجد أبنا دي بدا إظهارك أكورتا
1: حمزة ها عين ها غين ها
0: حمزة ها عين ها غين ها
1: غين ها
0: موس إنجا كورتا كنو تيكي
1: حمزة ها عين ها غين ها
0: مرر نغر سكوم أغا وار نونة نوة تنوين فهتان إدغام أكورتا كن أكورين آس كم أغا وار نما هادن جيه غوتي بنا دي بدا
1: إكولو
0: إدغام أغا مانا كي إكولو سکوم اگم واکورا کا فیر جہگم واکورا کا بددو جکم گوا نما اے دیا کورو ایک کو لاگین کیو مکی ای ادغام کورو اے گے اتورن ادغام کورا ایرگا وستن جہے انے کما کی کومے شرطن

0: الشيخ حسن توفيق.
1: رسول بكلنا نبي بكلون سيرتك ارشاد نصيحتك دمري
0: ادمرك الين هو دي تجربايك حياتك راستا فاسيا گنگستين اروكا
2: گاندين هندنا شچي مي دينو گادو
3: رن دودي رن دودي رن

0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනුගේ අඩු
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم معني مؤمنون كره إيمان كان إم فريهم ميهكي إباميهم كره إم أخلاق رنغل ميهاي أدت إباميهم كره إم هيو ميهكي إميهم جي أمبين نن هيو ميهكي
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم معني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية هما كشورون حق تن ايج أهل ورين قيام الدوهن لبدواهوت ميغوتون ದಳುನುಹುಣ್ಣ ಬಕರಿಯ ದಳುಹುಣ್ಣ ಬಕರಿಗೆ ಕಿಬೈಂ ವೆಸ್ ಬದಲು ಲಿಬಿದೆವ್ವಾಹು
3: ಮಿಹಾರಗಡಿ ಹೆಂದನು ತಿಹೇ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: السلام عليكم. مي دي بهرا تيغا دا معهد الدراسات الإسلامية اكوكين عري بس كيوا دي مقصد غا تيار كفنوا پروگرام پروگرام گنس دني معهد الدراسات الإسلامية غا داري ورم. الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة ستيك تريس فسفنا في لاول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Me, Kurimbis.

0: ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު ތިޔަކުދިންނަ ކަލީލަ ވަދިމުނާގެ ވާހަކަ ކިޔާދީފައިވާނެ މީ ޢަރަބި އަދަބިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މަޝްހޫރު ފޮތެއް މިފަތް ލިޔުއްވީ އިބްނުލް މުޤައްފަޢު މިއަދު މިފޮތާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިޔަކުދިންނަ ކިޔާދެވޭތު ބަލާނަ
1: ކަލީލަތުން ވަދިމުނަ
2: يحكى أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها
0: بونيويغوتغا راما مكنك وليكو لكولغان لك كونتن فيون اينا اكن كرام ديئي اي لكولغان مچك أرا اند
2: وكلما شق النجار منها جزءا أدخل فيها وتدا
0: ما وليا لكولغان تانك كونما فهو إتنكك أبج جهمندية
3: وأراد القرد أن يقلد النجار
0: إما كن ما وليا كوبيك راهبي
3: فلما انصرف النجار ركب القرد الخشب
0: ما وليا درجه لمن ما كن إلا كل قرمت شغيري
3: جلس القرد على الجزء المشقوق من الخشبة فتدلى زيله في الشق ثم نزع القرد الوتد فانطبقت الخشبة على زيله
0: لكل غنوغي كونفاوا باغي ماتيكا مكون اشين اهندو ايغي نيغو كونفاوا باغي تري وين ايفه مكون ابو نتالمون لكل غنوغا نيغو تاشوي
3: فتألم ألما شديدا وأخذ يصيح
0: اهندو ايتش وربولا تدوي أدي حليلهم فشي
1: حضر النجار فضحك من القرد وأخرج زيله من الشق
0: ما وليا آيس ما كنا مبيغي فدكي هم فشي أدي إيغ نيغو كونفا وباين نتالي
1: ولكنه ضربه عقابا له فتألم القرد من ضرب النجار أكثر
0: إكمكو إينا ಮಕುನ್ ಗಾಯಗಾ ಜಹಿ ಅದಬ್ ದಿನಮ ಗೊತುಂ ಮಾವಡಿಯಾ ಜಹಿ ಜಹಮುಂ ಏಚ್ಚ ಮಾಬುಳ ತದ್ವಿ
4: ಹಾಜಿಹಿ ಕಿಸ್ಸತು ತರೀಫತು ಹಕಾಹ ಕಲೀಲ ಲಿದಿಮ್ನ
0: ಮಿ ಮಜಾ ವಾಹಕ ಕಲೀಲ ಕಿಯಾದಿನಿ ದಿಮ್ನಾಯ
4: ವಲ್ ಹಕೀಕತ್ ಅನ್ನ ಕಲೀಲ ಕಾಣ ಯುರೀದು ಅನ್ ಯುಅಲ್ಲಿಮ ದಿಮ್ನ ಮಿನ್ ಹಾಜಿಹಿ ಕಿಸ್ಸ ಅನ್ನ ಮಿನಲ್ ಖತೈ ತಕ್ಲೀದ್ ಅಲ್ ಆಖರೀನ್ من غير تفكير وأن لا يعمل شيئا لم يتدرب عليه
0: مواحكين خليلا ديمناي دسكودن بينو وايتشكي ويسنو مكانو لا اهم ميهم كوبي كورون رنغو نونكن ادي اكم كوران نيجي كم كورون رنغو نونكن
4: إذا قرأت كتاب خليلا وديمنا وجدت فيه قصصا كثيرة كقصة القرد والنجار
0: ಖಲೀಲ ವದಿಮ್ನ ಮಿಫೈ ವಿದಾಳುವಜ್ಜನಮ ಎಫೊತುಂ ಎತ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಫೆನುವಲಾಗನ್ನುವಾನೆ ಮಕುನ ಮಾವಳಿಯಾಗೆ ವಾಹಕ ಫದ
4: ವಫಿ ಝಾಹಿರಿ ಹಾಧಿ ಲ್ಕಿಸಸು ತಸ್ಲಿಯತುಂ ವಫಿ ಬಾತಿನಿಹ ಮೌಇಝತುಂ ವಹಿಕ್ಮ
0: ಮಿ ವಾಹಕತಹುಗೆ ಬೇರ್ಫೊಶ್ಗಾ ವನಿ ಮುನಿಫುಯಿ ಫಿಲುಂ ಎ ವಾಹಕತಹುಗೆ ಎತರೇಗಾ ಒತಿ ಹಿಕ್ಮತ ನಸೀಹೈ ابن المقفع وداروغتغا مي واقتهوغي حكمتا نبلا ميهكي روككم وطي كاتتك بلا ميهي اينا اي فنناني ايه بير تشغندو كم ميهكو اس مسكة كرم وي اي كاشي ههيگن اي تريغاوا ميرو كانا كويتو اد اينا وداروغي بينو واني اچهتك دسكرو نونكم اكمكو اچهتك دسكوغن ايه ايغوتا عمل كورون كما
5: ومعظم ابطال قصة كتاب كليلا ودمنا من الحيوان اسود ونمور وافيال وضفادع واسماك وسلاحف وسعابين وحمام وغربان وغيرها كثير
0: كليلا ودمنا واحق فتغا اسفا وغنا بطنتها كي حيوان ಸಿಂಗ ಮಿನಿಕಾವಗು ಎಗ್ ಬೊ ಮಸ್ ವೆಲಾ ಹ حرفة قطر قال مفدا الحيوان.
5: وفي أحد فصول الكتاب عنوانه الجرز والسنور نقرأ قصة لطيفة عن قط اسمه رومي وجرز اسمه فريدون.
0: فتوك إباق سرخيك ميدل بولا مريت واحكا غاولي بولدوغ نامكي رومي ميدلوغ نامكي فريدون.
3: وتشبه هذه القصة ما نشاهده في التلفاز من الصور المتحرقة لتوم وجيري في هذه الأيام.
0: ميواحكي كي ميادو أهربن تيوي ميدك توم وجيري كارتونا إفدا واحكي. دين ميادو فلاوغا جنستيون باي آبست كيا دينا
3: شق
1: كونفي ميغي مستركي شق
3: وتدن
1: ابو نوتا كادا
3: انصرف
1: مانيكي ذهب هنجج
3: تدلى
1: ماتين تيريان اتشين اليفاوتون كاسكوغا هن ميواتابس بولالجي نيغوس اليفاو انما ميبس بينون كوريدا
3: قلد
1: كوبي كورون ميغي مستركي تقليد
3: نزع
1: دماغتون
3: تألم
1: وين لي بيجي ميجي مستركي تألم
3: طريف
1: مانيكي مجا لطيف مانيكي سما مجا
3: يتدرب
1: ميجي أصلكي تدرب تمرين لي بيجي نوتا تمرين هوداف
3: تسلية
1: ميجي أصلكي سلا يسلي تسلية منفوه في لون

0: ifilaaruga aasfaaba bay cibaarataka balaadamahiga furatama cibaarataki
1: جلس القرد على الجزء المشقوق من الخشبة فتدلى ذيله في الشق ثم نزع القرد المتد فانطبقت الخشبة على ذيله
0: من جملته حروف العطف بين كراغي ديها حرف العطف فاء أدي ثم بين كراغي مين إنجي فاء أنني كامي كرمون ekamaka hama widigen ehen kama wejjekan angaadinma mitanga makunu hama lakuregan mati eshinna ira etige nigu tiriya elijje ekamaku summa beenu kurani kame kuri fahun wagutu kolaka fahu ehen kame kurikan dehekod dinu makunu hama eshin defa abu natten nula ekamaku eshin de arangala hamajehifa ekan kori me dekanta demeduga wagutukole hedefave ehemwe summa beenu korewuni ituru misale
2: walakinahu darabahu iqaban lahu fata'allama alqird
0: mitanga ena makunagaaga hamajahaira taduwajje ehemwegen ebuni fata'allama makuna tadwi ma fahum kamga waanama bunani ثم تألم دينغوي مثالكي فضحك من القرد ما كون كوري كانتكا هدي اينا هنياي مهم بوني ضحك من اكامكو ما دامك كراغوتا هي هدنما براني ضحك عليه

0: التمارين، التمرين الأول.
1: متمرين كا تيكودين بستا كيا دينا ميدي بستا بينو كوغن تيكودين جملة كي هداني فرطما بستا كي أراد أن يقلد ديوانا بستا كي ضربه عقابا له تمنا بحكي تسلية حترون بحكي تدلى فسون بحكي نزع أدي فار بستكي آدنا أراد أن يقلد ديوان بحكي ضربه عقابا له تمنا بحكي تسلية حترون بحكي تدلى فسون بحكي نزع

0: التمرين الثاني.
1: السؤال الأول: كيف كان النجار يشق خشبته؟
0: كان النجار يشق خشبته وهو راكب عليها.
1: السؤال الثاني: ما الهدف من قصة النجار والقرد؟
2: الهدف منها هو أن يعلم الناس أن من الخطأ تقليد الآخرين من غير تفكير.
1: السؤال الثالث: هناك قصة تشبه ما نشاهده اليوم في التلفاز من الصور المتحركة، وما اسم هذه القصة؟
3: القصة التي تشبه ما نشاهده اليوم في التلفاز هي الجرز والسنور.
1: أديس فارو، سؤال جوابنا لك يا دينا. السؤال الأول: كيف كان النجار يشق خشبته؟ السؤال الثاني: ما الهدف من قصة النجار والقرد؟ السؤال الثالث: هناك قصة تشبه ما نشاهده اليوم في التلفاز من الصور المتحركة، وما اسم هذه القصة؟ إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، نلتقي بدرس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مرحبا هكردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعون منك حياتهم عاد وحكا نيوال من إرادة فلقربي مان الله سبحانه وتعالى ين حمدا شكر دانو ميدوس مرحبا هكردوس برغاماك مبادة كرني أعون ألي رازي

0: مرحبا هوكردوس هوكردوس دعا كرمائك وعلكم كرم غاوس غينا وغتكين هيدا كرنجه ميديا هفتاغ پروگرامغا كهف سورتون بايكا اباغ ترجمة واني غنستيفا اي سورتوغي موريت آيات تكون اتربايا ميادوس اڈوحالماتو
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

سو صفوفكم على سنة رسول الله صفت السيدة كل ترتيب كل لفة مسكتم بيروغ صفت دوارس باكي بكين تنتن كلغ صفت دمغ بدوغ قبل كرمات واغت صفت ترتيب كل لفة سمالكن دفما دنو

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً.

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بلى إتانا نوسكونا وقف كرارغا وهو مؤمن وهو مؤمن كما كنا دعنا إيها بره فاتن وان وهو مؤمن غنى نونا دوئكي

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا
1: دمك اتنين اسي سكتاي نغل وانت متيبت سكتاي
0: ني
1: كو سكتات كورن تنكلك دمك واتخذ الله انه
2: واتخذ الله إبراهيم خليلا
0: واتخذ الله إبراهيم خليلا
2: ولله ما في السماوات وما في الأرض
0: ولله

والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي ماني ماين الله كليك فانا رسل لبي أبي برزة كبين ربابكم بي كليك فانا ودالو بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية قيام الدوهم حتر سؤال کا جواب دن مفاهوغا منوی ابس علق فائت لحورتن گوڑو آئے وسن لبے ہوتے ای امیح گا عمر حید کری کن کمک گا تو ادی امیح کو انگنی فائوا علم اینا کری کن کمک تو ادی امیح گا مدا اینا ہو دی کن گتکت تو ادی اتکت حید کری کن گتکت تو ادی اینا گا حشگنڈ مسکل کری کن کمک گا تو میہ

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දේනු කැඩු
1: හවීරු කිසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بجے میس تکنے تیبا میہوں گینہ ویگن وا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو ایک لانگی تسبیح کیاولے شے میہ

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

0: एक बदल गया, سندخلهم جنات تجري من تحتها اذن كلا تنوين فاتك قلنا تاي فرت ادبني اخفاء قرار كبستن جه كمكي نون سكون نو تنوين فاتن اخفاء اكو تكون اكو نياس كم غوانما فرت ما كون هنا كوكين كيو نون سكون نو تنوين وان هنا كوكين كيو ايك فهوغ فاتك قلنا كور ادا قران اي وان هنا قرا ايروغا ادو داني نوشن اراغي ekamaku gunnaage minware nuwata noonegge nuwata mimegge tashtiyu jehe minwaraka gunne nuwane misalaka sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar rawda bunati bala najuda ki iruga demmega faahaga wegen diya sukumege wa nuwatan winuge ituru qawaide
1: o aman astaqiruga ma boda noon sukun etaga demegen diye
0: فزين ابو نديب ايكون كهتاني
2: اي اظهار
0: اظهار قرنجي هي غوتكي كوبا
2: اظهار قرنجي هي غوتكي نونسكون فالو كوغين غونني انولا
0: ميتانغ مينن نونسكون فحتا حمزاي اهم وجيكم غوانم هم نونسكون اي غوتا فالو كوف فحات غوناكور ادا قرنجي هني افس منوركن يتانغا هي فحتاغين نوان
3: ومن اصدق من الله قيل
0: وعد الله حقا اتن فشانك يا بدر
3: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل
0: دين انك انك ما كي ميتانغا وعد الله حقا كي ايرغا لفظ الجلاله ادني مولي ضادك بدل وجه
3: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله قيل وعد الله حق
0: ح حاج ادفال كورنجين كي ابدا زهدا
3: لا

مؤمن بلا اتاك نو سكون وقف كرارغا وهو مؤمن وهو مؤمن كما كنا دانا يها بدا هي فاتن وان وهو مؤمن غنن نو دويكي

0: ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
1: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن هاج أدفال وان جهني أبوفية أكيد وهو محسن وهو محسن دمجا راودا كيورك فاها قوين ديا هوريها أكورين إن أكور أنين أكور ترى بادين ديا وهو محسن كم من أكور بس وكين فيا أكيد أتا كفار إن أكور دام جهني
2: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
0: ومن أحسن

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا
1: دمك اتنا ياسي سكتاي نغل وانت متى بيت سكتاي
0: ني
1: كو سكتات كورن تنكلا كي دمك واتخذ الله انه
2: واتخذ الله إبراهيم خليلا
0: واتخذ الله إبراهيم خليلا
2: ولله ما في السماوات وما في الأرض
0: ولله

0: عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي ماني ماين الله كليك فانا رسول لبي أبي برزة كبين رواهكم به كليك فان إدالو بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرويه قيام الدوهم هتر سوالك جواب دينما فهوغا منوي إبس ألق فايتي لهورتنون مدواء بسن لبيه حتى أي أميهك عمر هيدا كوري كون كمكاتو أدي أميهك انغنفا وا علم اينا كوري كون كمتو أدي أميهك مدى اينا هودي كون غتكتو أدي اتكت هيدا كوري كون غتكتو أدي اينا حشغن مسكول كوري كون كمكاتو ميه
1: الله أكبر الله أكبر

مِنْهُ يَأْكُلُونَ أَدِي مَرْوَفَاوَا بِمَكِي اَيُرِنَّ ٹَكَا أَلُنْ دِرُمَكَ فُنُوَّانَي كَمُگِ هِكِّكِ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اَي بِنْگَنْدُ دِرُوْوِّيمِ أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اَي بِمُنْ اُٹَّرُ نِرُوْوِّيمِ فَهَي اَيُرِنْ كَا اُلَنِي اَيْنَّ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. معن الله اسم فرق بركات ونم هيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمجة سلام هنت هدبا بدكر ورسكلاكو mi alaage kuffaa fata fussawaandee ibaraskalaange rahmatuge durkuluta mi alaa yettakaa
1: gadi haggadi ashaavis mit mi deen kiyad mi nishaanamaad wagtu
2: allahu

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكم تبايكا نفنانت فهي تكراركو نظر هنگا بلاش إفوز كهلا خلل تبايا فنهي.

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا جيني هلتك كموغا اتكتي لبيم ادي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे
0: वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम वबिसल मसीर
1: अदि एवरेंगे वेरि रस्कलांगे काफिरु विमीहुन्न नरकागे अजाबु हुटे अदि एई هذا نباوغن و نمي ديومك
0: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
1: اي نركاگ تريا ايورن إلا لبا هندو اي نركا ككيگن حالوغا اي تريا دمالا أدو ايورنن إبينتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنه كموغا بينغندو لفو رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنگا دطر كراش أدي إكلانجي دفو رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

أفئدة قليلا ما تشكرون كليغ فانو ودال واش إكلانجي تيبا ميهم أفدوا تيبا ميهن إبوماي فنوماي هت لفرس كلانجي تيبا ميهم شكر كرني ورفس مدنة قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون كليغ فانو ودال واش إكلانجي تيبأ ميهم بمغا أفد ورس كلانج أدي قيام الدوهم تيبأ ميهم إكروا هشي إكلانج حضرتش ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إورم بنت تيبأ ميهني تدبنا بيكو كمغا ونما تيبنا عذابك وعد أناني كن إركن هيجي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألمنك بري رسكلاكو دنيكا هيوكن أدي آخرة غابس هيوكن ألمن الدبوان ديب أدي نركاك عذاب ألمن دنوان ديب
1: ගඩින් රේගඩු අශච්චහි මේ දේනු කැඩු.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ برسكلاكو مي ألايتك مي ألاقه تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاقه كنت مي ألايا فسيحك الدبان ديب ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುಲುಗೆ ಗೊ ಮೊಸ್ಸವಾಲವ್ವಾಂದೇ ಏ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಏವರೆನ್ನ ವಿಸ್ನಿ ಎಗು ಮಟ್ಟಕೈ
1: ನೀ

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.